0: كيف سردوا سبعة اسم كوارت بحالسة داكن هاري ستايلز بالكبيرة تياو بحالسة American Girls قدي بالتور دان انا اتنار حفنا ستوري استحفنا نسمالتين
1: ابنتلي بدأ يجاقل يا الفوتبول وكولا والبالنطر الفوتبول وبدأوا افهروا خفنا كمو برافو
0: كله شيف يعمل فيرو كله شيف يعمل بهم بانجو كبيرة امبارا في 22 غراد على دالودو انا جنادا بيوتوست شمشية اللوم لقص تمن كيف يجو لفاري
1: فيرا و جونيو لقص تبريتن دلها يكون او الشمش
0: و نتكلمو فوق الشمشي و التمب طيب التمب هيجي احيار اكيف تسمى دان 897 Bay getting you to
1: the F1 in Monza اċċan stijak jirġi jirritorna iktar tart matul il-din il-ġurnata biex titfa postok bħala fina l-istmana biex tirbaħ par biljetti għal-Monza Kena Rebecca li pruva t-tanta xortija, kella 60 sekonda biex t-wġeb naqra mistoqsijiet, isma naqra xġana.
0: Rebecca, għadam għana fuq l-linja, Rebecca, bonġu!
2: Bonġu!
0: Kif inti, Rebecca?
2: Alright, eċizata.
0: 60 sekonda tijak, Rebecca.
1: Kem għanna pjaneti fi sistema solari tagħna?
2: Seba.
1: Min ikanta Ghost?
2: Pass.
1: L-ewwel xufier fuq il-grid kunija?
2: Pole position.
1: Kapitali ta' Spanja?
2: Madrid.
1: DNF tfisser?
0: Jgħaddi l-ħin.
2: That's not finished.
0: Jgħaddi l-ħin. Kem ġibna terin?
3: Sa tajbin.
0: Ma mornix ħażin, Rebecca. Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Solpadeen. For full terms, see bay.com.mt.

كيف احنا قدين قبل ذاك الويكند واحدة من الجودة يون ماك فيكار شير ذا هاوس راي مياك هونيك قبل ذاك الويكند كيفنا نسمي الويكند بشيرا انكمبلو لساس ريتمو بكاب كالتشر وهوت من لقوة دي جيز كولا في ميكسويت من اونو فتيد تسيات اخرى ازات ورا شانيل الليلة يرتورناو ايزاك غابي زرينز البي ام ويا لق دي ريس ما مني مش تتلفهم داوك انكمبلو واحدة تبلا كي فوق بيت لقنا